اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي

لقوبيه دوان مسكاس كل خورتي بخلقي دبرو سروني چورتلي كي بو ابي ارديم قيرني تكلا عشيه نعلي بيتك يا

قد رجعون دوي جام خريب خنوز نكم وزيل بويس بويد بودران ممي خود نرم نو ولا مينو والي بي بي أجر شاكم.